0: ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Ebola ကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေ WHO ကကြေညာ Democratic Congo သမ္မတနိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်မှုဟာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာလိုက်ပါ
1: وزير دتكاس اد اسبيتال كاكوسو اركتين يو دتكي كلي اد حريها دتكا غودها كبرك عيكو اركتين دتكاس سيده هن لو شود حقيقي يمادين
2: ان دتكا ان مانتا ان بوقني ان او ان كو بوقني مغال قيبه ذكر دوان وحي اهاين دت سو مغال كسو بركاي يلو بولسد مغال دغنا جرتي او اوارهن اد اساميين اوارهن خي اساميين دنا ان وحسو صار كبيره وقت دير ابار اسكو خي خي اساميين تودا وحا كلو كمان دت ان او بلن دت كريباديه او تولين كو نولاي ايغنا او مغال سو بركا او بيرهي كسو بركا ان بيرهي كسو هلابين اما خولين كبابين اي مغال كو كلني مغال رن انتي ارن ادي اد او اد نول ول جرسي ان كسو ارن رن انتي او باهن الا جواب
1: warkaaga bilowgiisi waxaa ku jirtay in ay qarka u saaran tahay in macluul looga dhawaaqo buuraha kaba marka arintaas laga hadlayo xaaladu aad bay halis u tahay soomaaha
2: walaal arin waa halis xeemeynta degmooyinka soomaaliya lagu sameeyey isagaashan iyo dhowrka degmo ah markii la analaasgareey magaalada xaaladeedu ugu adagtay dhinaca nolosha bulshada dhinaca nafaqa darrada caruurta dhinaca cunto yaraanta waxay noqotay buuraha kaba sababtaas ayaa keentay in wabdi heerkaas ah oo madaxda hay'adaha UN ka ay ku dhigtay inay u soo istaagaan inay safarkaas ay qayb ka noqdaan nala soo arkaan labada arrimood aad ugu kurgalayna waxay ahayd dhinaca cunto yaraanta degmada waxay maraysaa heerka 4 oo lagu qiyaaso dhinaca arrinta oo nafaqa darrada caruurta da'dooda ay ka yartahay 5 sanana waxay maraysaa ayadana heerka 5 oo ah qarka u saaran in lagu dhawaaqo majaaco ama suuxan la yiraahdo famine marka waa istaafki ka horreysay waa degniin hadda waxa kaliya loo baahan waa in oo gurmada ka soo gaarsiiyo waxaan aad u faraxsanahay inaan hoosta ka arreeqo maanta hay'adda sadma oo internationalka ah qarankeena iyo wasaaradda gargaarka waxaan ku guuleysanay 2500 oo qoys inaan cunto u qaybino taasna talaabada ugu horreysa qaadnayeed insha Allah dadaalna waa socodona insha Allah
1: wasiir arush aad baad uga dayrinaysaa xaaladda oo waxaad leedahay waxa khatar lagu jira in buurha kaba looga dhawaaqo waxa loo yaqaano macluusha marka sidee lagu hor istaagi karaa oo arintaasi lagu hortegi karaa hadda oo la qaban karaa
2: wallaahi waxaa lagu hortegi karaa in lagu dadaalo in dadkaas gurmad la gaarsiiyo ha noqoto dhinaca caafimaadka dhinaca nafaqada caruurta ee barnaamijyada nafaqada oo ahooy caruurta iyadarka gaar ahaan oo 5 sano ka yar xoogga la saaro iyo dhinaca cuntada dadka laga kaalmeeyo ha noqoto in lacago la siiyo suuqada wax uga gali karaan ama ha noqoto in cuntooyin barnaamijyo cunto ah oo lagu garab istaagayo loo sameeyo annaga dowlad ahaan wixii tabarteena waa ku dadaalaynaa inaan u sameyno wacyigelin ha noqoto bulshada soomaaliyeed dowladdeena ka horreysa dhexdeeda iyo bulshada kan buuxi ka qaban karaan aan u fudayn kasi wax la gaarsiiyo aadan u mahadcelinay hay'adahan dadaal badan ay wadaan shaqooyin yar ama meesha ka socdo waxaan rabaa in shaqooyinkaas in la sii kordhiyo diiraha yaraado

0: ማዕከላት ሕክምና ከነምጥቀለና ካቡ ተስተላፈሰ ምስ ኩሎም ዝተራኸቦም ሰባት ዝነበሮ ርክብ ክንከታተል ኣለና ንሳቶምውን ምልክታት እንተዳርዮም እቲ ሕማም ናብ ካልኦ ሰባት ንኸይመሓላለፍ ንምክትታል።
1: እቲ መልከፍቲ ኣብ ኮንጎ እኳን ተጋጠመ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከየስፋሕፍሕ ስግኣት ተፈጢሩ ይርከብ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ዩጋንዳ ክልተ ሰባት በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኸፉን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ማእኸል ቁፅፅርን ምክልኻልን ሕማማት ኣሜሪካ ሲዲሲ ገሊጹ። ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻላትን ሕማማት ኣሜሪካ ብኢቦላ ካብ ዝተጠቕዑ ከባብታት ማእኸላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ተጓዓዝቲ ናብ ኣሜሪካ ከየኣትዉ ዝኽልክል ግዝያዊ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውፂኢሎም። ንፈለማ እዋን ኣብ 1976 ኣብ ዛየር ናይ ሕዚ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተቐልቀለ ኢቦላ ካብ መንካዕ ዝተበገሰ ምዃኑ እዩ ዝእመን። ሕማም ኢቦላ ብቫይረስ ባንዲቡግዮ ዝስዕብ ኮይኑ ዛጊድ ፈውሲ ይኹን ከታበት ኣይተረኸቦን። ኣብዛ መበል 17 ክስተት ናይቲ ሕማም ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃገር ካብ 218 ክሳብ 220 ዝነበረ እዋን 2300 ግዳያት ዝቐዘፈሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ኣስታት 15,000 ሰባት በቲ ሕማም ሞይቶም ኣለዉ።
2: ሓደ ኤርትራዊ ጃልባ መሪሑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪፁ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብምእታው ተኸሲሱ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቡ። እዚ እድሪስ ዓብዱ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ብራድፎርድ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ግንቦት 2025 እዩ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትዩ። እቲ ቐሪቡሉ ዘሎ ክሲ ከዓ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ዓባይ ብሪጣንያ ጥሒሱ ዝብል ክሲ እዩ። እድሪስ ዓብዱ ብዓርቢ እዩ ኣብቲ ኣብ ብራድፎርድ ኬግልን ኣብ ዝበሃል ቤት ፍርዲ ቐሪቡ። እንተኾነ ክብደት እቲ ክሲ ኣብ ግምት ኣትዩ ጉዳይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብራድፎርድ ክረአ ምዃኑ ተነጊርዎ ኣሎ። ንእድሪስ ዓብዱ ክልተ ክሲ እዩ ቀሪቡሉ ዘሎ። ጃልባ መሪሑ ንመትረብ እንግሊዝ ኣቋሪፁ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብምእታው ሕጊታ ሃገር ጥሒስካ ዝብል ሓደ ክስ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብምእታው እዩ። ኣኽባሪ ሕጊ ፓውል ራምሲ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዘቕረቦ ፅሑፍ እቲ ንእድሪስ ዓብዱ ዝቐረበሉ ቀዳማይ ክሲ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ክረአ ኣለዎ ምባሉ ሎካል ዲሞክራሲ ሰርቪስ ሓቢሩ። ፓውል ራምሲ እቲ ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ካብ ፈረንሳ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ጀልባ መሪሕካ ኣቲኻ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ክሲ ከዓ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ብዘይ ሕጋዊ መእተዊ ፍቓድ ኣቲኻ ዝብል ኢሉ። ምክትል ላዕለዋይ ፈራዲ ዞባ ዝኾነ ዳኛ ኒክ ሃይለስ ንእድሪስ ዓብዱ ክሳብ እቲ ን17 ሰነ ተዋሂብዎ ዘሎ ካልኣይ ቆፀራ ብዋሕስ ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ኣፍቂዱሉ ኣሎ። እታ እድሪስ መሪሕዋ ዓባይ ብሪጣንያ ኣትያ ዝተባሃለ ጀልባ ካልኦት ስደተኛታት ነይሮማ ድዮም ወይንስ ንበይኑ ጥራእዩ ሰጊሩላ ግን ዘተገል ነገር የለን። ኣብ 2025 ብድምር 41472 ስደተኛታት ብጀልባ ንመትረብ እንግሊዝ ብምቁራፅ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ፀብጻባት ይሕብሩ። ካብ ጥሪ 2026 ክሳብ መፋርቅ ግንቦት 2026 እውን 7576 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ከም ዝኣተዉ ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ይሕብር። ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ 2025 ብምንፅፃር ቁፅሪ ናይቶም በዚ መትረብ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ጥሪ ክሳብ መፋርቅ 2026 ብኣስታት 400ዊት ከም ዝነከየ ይሕብር። ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ካብተን ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝነብሩለን ሃገራት ኤውሮጳ እያ። ዝሓሸ ሽቕለትን ዕድላትን ንምርካብ ኢሎም ድማ ከም ዝመርፅዋ ይንገር። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከይተረፈ ብንኣሽቱ ጀላቡ መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ብብዝሒ ናብታ ሃገር ክኣቱ ተረኣዮም እዮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዘሎ ድርቂ ናብ ዓፀቦ ከምርሕ ከም ዝኽእል ትካል ሰብኣዊ መሰላት ረድኤት የጠንቅቃ ኣለዋ። ዛጊድ ኣስታት 5 ሚልዮን ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ብጥሜት ተጠቂዑ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብሰንኪቲ ኩነታት ወለዲ ንገለ ካብ ደቆም ንምድሓን ኣዋልዶም ብመርዓ ክሸጡ ይሓስቡ ኣለዉ። ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ኣቦ ቆልዑ ዝኾነ ኣሓላዊ ንኻልኦት ንምድሓን ህወቱ ወፊዩ። ኣቦ 8 ቆልዑ ዝኾነ ኣሚን ዓብዱላህ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣብ ከተማ ሳንዲያጎ ዝርከብ መስጊድ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እዩ ተቐቲሉ ዘሎ። ክልተ ኣብቲ መስጊድ ክፅልዩ ዝመፁ ኣመንቲ እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። تايلاند بزي فيزا نخل التورحي ابتهاجر نمسناح زخ الزنبرة عدل كم زعات او التفليتة تيب بريطانيا تركبان تيسعان سلسان هاجر عززت اللو حدش رسانة زيقا تاتتن هاجرات لعل سلاسة معالتات كتس انحم الزداليو فيزا كحاتو زقدديو مود داتا مدبات مزاري وانچ هاجرات افريقا خلتشعن اسران شعاتن تفليتو زاقيت ايرترا مدب دي مس دوب افريقا جينين كينيان بس حوالو اثيوبيا بوغنا مدب جي مس سودان سينغالن موزامبيكن تمديبالا پنتاگون که محدج تقلی عم زی فلتو بزعبا زیت لیو بررت نگرات وید ما یفوز گل سندات زرگی حلو ذی سندات زی انتای زحزیو بزعبا یفوخه انتای نفلت نت آن دبسای زدالو تو مدبی سعی
3: اتون فایلات آبش حنت شعات میتن سوساتن اش حنت شعات میتن سبعاتن آب زد تخیرو بوزتات آپولو عصر تحره آپولو عصر تخلتن آپولو عصر شعاتن زنبرد افرتنیات تذکیروم مست ایراین زر روات زحزیم اتی ورید افرتنیا گوزو آپولو عصر تحره زنبره باز اولدرین آبش حنت شعات میتن سوسان شعاتن آب زهابوک علم حتت نبورهی آب زگو عزنبره کدوم حجزی تقلت زد تفلا لیوتر یوتات کم زد عزب قلیت الله ات علم حتتو أبز غرباء واني تحاتيمو أزيدو مقبرهان زمنج ونقرت عزيبة من البات قل عينت ليزر كخوني خيليو زبل قمت نير ناد مايلو اتوم مست إراويان زر الروات كم زمل كتوو أبش حين تشعاتة ميتن سوسان تشعاتن أبور حزر قدس أتفرتنيا أبولو عصر تخلتن آلان بين أبي قوزو أبتفر زنسا ففوزنا بارو بلج تاتاتن دو مقبرهاناتن كم زر آية زاري بولو نسو اتون بلج تاتات كابي ورحي هادي موم زخوري مسلو خمزنا باريس قلز كلتات افرتنياتات قعزو ابولو عصر شوعاتون بش عند شعاتة ميتن سبعان كلتان دو مقبرهانات كم زرعيس ابس ايباميام تافرتنيا جاك شميت كم معالتنات انتيزو مسل نيرو بمبالون اتون برهانات كاب كبيد برد زن تبارق وكون خمزو خلو قليتو بزي كازي ابي قعزو تافر جميني شوعاتة بش عند شعاتة ميتن سوسان حاموشتن ترخبه زلحا خودمتي ابي مونغو تافرتنيا فرانك برمانن قصص المريت ناسان زتا قبر زر الربحي زلو ابي زقا ما وقن نايتا من كوركور زي تلالي علامان تريلونات كونو زغلون ناشتو بلج تاتاتن كم زر ايون تبسي بلو كابرهان زمتو زن ستاففو نقرات اب حقفزو من عصر تات عمتات زتا اخاخبو زبصابات بول كاسابات زغربون بزعبا زي تلاليو تر ايو تاتي فون زغلتو عصر تات حبري تاتات يركبوهم بش حنت شعات تميتن حمسان شوعاتن ببيت صحفت فيدرالا ومر مرامالت FBI كالا محتت زتا قبرلو سوعي حدا عابي كبيب نقر كم مريت كل عالكم زتا عزبه تزاري بلو كمون اب مسكر من تقمتن قلتشن عشران سلستن زي قاتات امريكا بدمو برهاناتا بيلوم زمزو زن صاففو نقرات كم زرعيو زقلت سلوك الام حتتات اللو بحفشا اتم سندات اب مريت زركبو سيبلاوين اب ور حزبت حوت افرتنياتاتن زغربو ومسكرناتات زتقالو اليوم ضمن حيال عامتات نبهز بزيو سندات بتقزاز بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بإنترنت تزرقي همالو بريزيدنت ترامب كرمحجي اب قداي زيتا لليو بررت نقرات زلعلو لعل تقدا سنت اب قمت بمئتاو نظام سندات كزرق حموخانو كال اتينيرو ابز غرب عامتها اب امريكا بزعبا هلا وزم بررت نقرات زلو هزبا وتقدا سنت داق ما يوصي خلو اب مربب حبريتا من سر مكل خال امريكا مئتن سوسان حدن سندات قريبو مالو توسخت سنداتون كسعبو مدبتت حيز اللو مالو
2: زي خبركم سمعتنا ان لو مزدال ان لكم تحستون زي مسل نيرو امر باب حبريتانا www.bbc.com/tigrinya كومون اب يوتيوب فيسبوك واتساب شانالاتنا بمصبار توسخ زيناتاتن صبصباتن كترخبو تخليهم او هاديت مدب لاي صقاب كيلا تكنيك جوناتان موانغي كومون انا عاوت قبر اغزابير بحبار سسناي نمنيلكم

0: سلام زي ناي قنقو انجليزينيا اقابا بزراربا نخط مهارو زحق زوكم مدب English Expression سيو انقوا بدحان مزاهم لي اسبيزا نخط شمت نابن دادو كوان كيدا ابتن دادو كوان مسبت سحتقن كالليل كم زي نبرة تزارب Tricky كوينو رخيباتو Tricky انتاي مالت مخانوس كنفتش
1: Hi, Lee. Hey, it looks like you've been really busy.
2: I've just picked up some groceries from the local shop, you know, milk, eggs, bread, flour. I'm going to make a cake.